0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: نقلت برقية تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين حزن البابا لون 14 الكبير لتلقيه نبأ الحادث المميت الذي وقع لمركب في بحيرة كاريبا في زيمبابوي. ووصلت البرقية أن الأب الأقدس يوكل نفوس الموتى إلى الرحمة المحبة لله كلي القدرة، كما ويرسل تعازيه الحارة إلى من يبكون من فقدوا. ويصلي البابا لون 14 حسب ما تابعت البرقية من أجل السلطات المدنية وعاملي الإغاثة في إجابتهم على هذه المأساة، كما ويستمطر الأب الأقدس على جميع الأشخاص المتضررين بركات العزاء والشفاء والقوة، حسب ما ختمت البرقية التي تحمل توقيع الكاردينال بيترو بارولين.
2: جدد البابا لون 14 في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد الفائت في كاستل غاندولفو، جدد دعوته إلى اعتماد حل الدولتين بوصفه الطريق الوحيد الممكن لتحقيق سلام بين إسرائيل وفلسطين. يأتي هذا النداء في سياق سلسلة طويلة من المواقف والتصريحات التي صدرت عن الباباوات وعن الكرسي الرسولي على مدى نحو 80 عاما، والتي حافظت رغم تغير الباباوات وتبدل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط حافظت على موقف دبلوماسي ثابت يقوم على إقامة دولتين بما يضمن العدالة والسلام العادل والدائم للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. تغير الباباوات كما تغيرت أوضاع الشرق الأوسط، ولا سيما بعد 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، عندما شهدت المنطقة تصعيدا مأساويا وتطورا متواصلا في أعمال العنف والانقسامات. لكن الخط الدبلوماسي للكرسي الرسولي خلال العقود الثمانية الماضية بقي ثابتا باعتبار حل الدولتين الأفق الوحيد القادر على ضمان العدالة والسلام العادل والدائم. وكان لون 14 آخر حبر أعظم يؤكد بقوة هذا الموقف التاريخي الذي امتد عبر عقود طويلة قبل أن يصطدم بالرفض الواضح من جانب الحكومة الإسرائيلية. وقال البابا بريفوست يوم الأحد الفائت قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي: أطلب بشكل عاجل من المجتمع الدولي أن يعمل على الدفع قدما بحل الدولتين من أجل سلام عادل ودائم. وجاء ذلك بعد أن ندد البابا بأعمال القمع والعنف التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية. وتحمل دعوة البابا هذه طابعا متسارعا، إذ يطالب بأن يجد مشروع حل الدولتين طريقه أخيرا إلى التنفيذ، وهو المشروع الذي تعود صياغته عمليا إلى العام 47 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني آنذاك إلى دولتين. منذ المطالبة الأولى بتدويل الأماكن المقدسة في القدس عام 47، تحول حل الدولتين منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى أحد المحاور الأساسية للعقيدة الدبلوماسية للكرسي الرسولي فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إنه موقف راسخ لم تفرضه ردود الفعل العاطفية أمام موجات التصعيد المتكررة، بل تأسس على مدى عقود وظل البابوات يؤكدونه ويجددونه باستمرار. تعود أولى هذه المواقف إلى العام 48 عندما دعا البابا بيوس 12 إلى إقامة نظام في الأرض المقدسة وفلسطين يضمن أمن الوجود إلى جانب ظروف مادية ومعنوية للحياة قادرة على توفير أساس طبيعي لازدهار روحي ومادي. في العام 49 أعرب بيوس 12 عن قلقه من أن تطال ويلات الحرب جميع المواقع المرتبطة بحياة المخلص، ودعا إلى التحرك بكل وسيلة قانونية لكي تحصل القدس على وضع قانوني مناسب. هذا وكان البابا بولس السادس أول بابا يزور الأراضي المقدسة، وذلك عام 64، وقبيل حرب الأيام الستة عام 67 تحدث البابا مونتيني بشكل صريح عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لينقل النظر إلى القضية من كونها حالة طوارئ إنسانية إلى قضية سياسية أساسية. وفي رسالة مؤثرة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنذاك يو ثانت، دعا بولس السادس باسم العالم المسيحي بأسره إلى بذل كل جهد كي تتمكن القدس بسبب طابعها المقدس والاستثنائي من أن تعلن مدينة مفتوحة لا تنتهك حرمتها وخالية من أي عمليات عسكرية ومحصنة ضد آثار الحرب. جاء الدفع الحاسم في وقت لاحق مع البابا يوحنا بولس الثاني الذي كان أول بابا يطالب بقوة بحق الفلسطينيين في إقامة وطن مستقل، وفي الوقت نفسه يؤكد حق إسرائيل في العيش بأمان. وقال البابا فوتيوا في العام 84 إن الشعب اليهودي الذي يعيش في دولة إسرائيل والذي يحتفظ في تلك الأرض بشهادات ثمينة على تاريخه وإيمانه يستحق الأمن المنشود والطمأنينة العادلة باعتبارهما حقا لكل أمة وشرطا للحياة والتقدم لكل مجتمع. في المقابل أكد يوحنا بولس الثاني أن الشعب الفلسطيني الذي تضرب جذوره التاريخية في تلك الأرض ويعيش منذ عقود مشتتة له الحق الطبيعي من أجل العدالة في استعادة وطن والعيش بسلام وطمأنينة مع شعوب المنطقة الأخرى. وعاد البابا البولندي ليؤكد الموقف نفسه في العام 2000 خلال زيارته إلى الأراضي المقدسة، ولم تكن تلك الزيارة أول زيارة يقوم بها حبر أعظم إلى المنطقة، ومع ذلك وصفت بأنها تاريخية لما حملته من دلالات وأبعاد. بعد 9 أعوام وفي أيار مايو عام 2009 توجه بابا آخر إلى الأرض المقدسة والجريحة، وهو البابا بنديكتوس 16 الذي زار الشرق الأوسط. وسار البابا راتسينجر على خطى سلفه مؤكدا أن صيغة الدولتين ليست ضربا من ضروب المثالية أو الوهم، بل تشكل أساسا ضروريا لوقف دوامة العنف وتأمين مستقبل للمنطقة. وقال بنديكتوس 16 في تلك المناسبة إن الكرسي الرسولي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة وطن فلسطيني ذي سيادة في أرض أجداده، يكون وطنا آمنا ويعيش بسلام مع جيرانه ضمن حدود معترف بها دوليا، كما دعا إلى إبقاء شعلة الأمل حية من أجل الوصول إلى طريق للقاء بين التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين وإلى السلام والاستقرار. مع البابا فرانسيس اتخذ الالتزام بحل الدولتين بعدا دوليا أكثر وضوحا، كما أصبح أكثر رسمية مدعوما أيضا بخطوات دبلوماسية ملموسة، من بينها توقيع الكرسي الرسولي عام 2015 على الاتفاق الشامل الذي اعترف رسميا بدولة فلسطين. وترافق ذلك مع خطوات ذات طابع رعوي من بينها الصلاة المشتركة من أجل السلام التي أقيمت في حدائق الفاتيكان عام 2014 بمشاركة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. وجاء هذا الحدث ثمرة لزيارة البابا فرانسيس إلى الأراضي المقدسة في نهاية أيار مايو من العام نفسه، حيث قال خورخي مارغو بيرغوليو بوضوح: لقد حان الوقت للجميع لكي يتحلوا بشجاعة السخاء والإبداع في خدمة الخير وبشجاعة السلام الذي يقوم على اعتراف الجميع بحق دولتين في الوجود والتمتع بالسلام والأمن ضمن حدود معترف بها دوليا. وخلال السنوات التالية ولغاية وفاته، حاول البابا فرانسيس الدفع نحو تسريع الجهود الدبلوماسية والرمزية لتنفيذ حل الدولتين، وظلت كلماته وخطواته مدعومة بتصريحات البعثات الدائمة للكرسي الرسولي لدى المؤسسات الدولية، وكذلك بمواقف أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن حل الدولتين لشعبين هو الحل السياسي الأكثر إلحاحاً الذي ينبغي المضي فيه.
1: ترأس أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الاثنين 17 من آب أغسطس في كاتدرائية كاتانيا الصقلية قدسا إلهيا للاحتفال بالذكرى 900 لعودة ذخائر القديسة أغاثا إلى هذه المدينة. وفي بداية عظته نقل إلى الجميع تحية البابا لون 14 وبركته، حيث كان الأب الأقدس قد اختار الكاردينال بارولين موفده الخاص في هذا الاحتفال. وتابع أمين السر قائلا للحضور: إن البابا يتحد روحيا معهم ويشكر الرب على الشهادة المنيرة للقديسة أغاثا، ويوكل إلى شفاعتها هذه الأبرشية ومدينة كاتانيا، العائلات، الشباب والمسنين وصقلية بكاملها. ووصل الكاردينال بارولين أن الاحتفال بالذكرى 900 لعودة ذخائر القديسة إلى كاتانيا يعني الاعتراف بأن الرب كان أمينا لكنيسته عبر القرون، داعما إياها في المحن، مطهرا إياها في المصاعب، وجعلا إياها تزهر مجددا من خلال شهادات القديسين. وتبع مشيرا إلى تغير الحقبات وأشكال المجتمعات واللغات، ولكن تظل بلا تغير شركة القديسين التي تجمع السماء والأرض وتجعل كل حقبة متزامنة مع الإنجيل. وفي حديثه عن القديسة أغاثا قال أمين السر: إنها لا تنتمي إلى تاريخ كاتانيا بل إلى حاضر الله وتواصل السير مع شعبه. وذكر هنا بكلمات القديس أغسطينوس التي يقول فيها: إن الشهداء لا يكرمون لأنهم قد عانوا بل لأنهم ثابروا. وأضاف الكاردينال بارولين: إنما يجعل الشهداء عظماء ليس الألم بل المحبة التي جعلتهم أمناء حتى النهاية. وأضاف أن هذا ما نتأمل فيه اليوم، قداسة تواصل خلق الإيمان والرجاء والمحبة. عاد الكاردينال بارولين بعد ذلك إلى قراءة اليوم، فقال إنها تنير بعمق كبير معنى هذا الاحتفال، فهي قراءات من أطر تاريخية مختلفة لكنها تشترك في إعلان واحد كبير، وهو أن الله يظل أمينا حتى حين يبدو أن كل شيء قد ضاع، وأن من يضع فيه ثقته يكتشف أن الموت ليست له الكلمة الأخيرة. وأضاف الكاردينال أن تاريخ الخلاص كله يمر عبره هذا اليقين الذي يبلغ كماله في فصح المسيح. ووصل أمين السر أن مثل القديسة أغاثا يذكرنا بأن الاستشهاد لا يعود فقط إلى القرون الأولى في حياة الكنيسة وتاريخها، فاليوم أيضا يتعرض مسيحيون كثر إلى الاضطهاد في مناطق كثيرة من العالم. ودعا الكاردينال بالتالي إلى تذكر جميع أخوتنا وأخواتنا في العالم الذين يعانون من الاضطهاد من أجل اسم الرب وإنجيله، ودعا أيضا إلى الصلاة من أجلهم. وأراد نيافته تسليط الضوء على شهادة أقل ألما ولكن لا يجب نسيانها، أي الشهادة اليومية للإيمان حسب ما ذكر، شهادة المتزوجين الذين يحرسون حبهم وسط المصاعب، الوالدين الذين يربون أبنائهم تربية مسيحية، الشباب الذين لا يستسلمون لثقافة المظهر والسطحية، الكهنة والمكرسين الذين يقدمون حياتهم بسخاء، المسنين الذين يعانون في ثقة، وجميع من يختارون بشكل يومي البر لا حلول الوسط، الحق لا الفائدة، المغفرة لا الانتقام. هذا وأكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن احتفال اليوم، أي الاحتفال بمرور 9 قرون، يعني التساؤل لا فقط حول ما نلنا، بل وأيضا وفي المقام الأول حول ما نحن مدعوون إلى نقله. وتحدث في هذا السياق عما لدى الكنيسة في كاتانيا من إرث إيمان وثقافة وتقوى شعبية ومحبة كبير، وأضاف أن أي إرث يعيش فقط حين تعاد ولادته مجددا. وشدد الكاردينال بارولين على أن الأجيال الجديدة لا تحتاج إلى أصرح أو ذكريات، بل إلى رجال ونساء يصبح فيهم مجددا الإنجيل مرئيا.
3: تشهد أبرشية سان دوني الفرنسية حالة من الحماس الروحي والإقبال الاستثنائي غير المسبوق بالتزامن مع التحضيرات المكثفة الجارية لاستقبال قداسة البابا لاوون 14 خلال زيارته المرتقبة إلى فرنسا من 25 حتى 28 من أيلول سبتمبر المقبل. وتتضمن الزيارة أسبوعا لاهوتيا ورعائيا بارزا يتوج بأمسية صلاة حاشدة تجمع الحبر الأعظم بالشباب والموعوظين في ملعب ستاد دو فرانس الشهير، وهو الحدث الذي شهد إقبالا قياسيا أدى إلى تعطل المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل في غضون 1.5 ساعة فقط من فتح باب الحجز نتيجة اندفاع آلاف الراغبين في المشاركة. وفي حوار شامل مع وكالة الأنباء الكاثوليكية فيدس، رسم أسقف الأبرشية المطران إتيان جييه صورة حية ومشرقة لأبرشيته التي وصفها بأنها مختبر حقيقي للكنيسة الجامعة. وأكد المطران جييه أنه رغم وقوع الأبرشية في بيئة شعبية تتسم بالتنوع العرقي والديني والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها تشهد تجددا كنسيا يذكرنا بما جاء في سفر أعمال الرسل من حيث حيوية الإيمان وتدفق النعم وروح المبادرة التبشيرية. وأوضح الأسقف جييه أن المنطقة تشهد ظاهرة لافتة تمثلت في تزايد أعداد البالغين والشباب، لا سيما في الفئة العمرية ما بين 18 و25 عاما، الذين يطلبون نيل سر المعمودية ودخول الكنيسة. وأشار إلى أن هذا الإقبال لا يأتي كجزء من صراع إيديولوجي أو رد فعل هوياتي، بل هو نتاج خبرات إيمانية وإنسانية عميقة تتنوع بين شهادة الحياة اليومية للأصدقاء والجيران وتأثير التواصل الرقمي والبحث عن المعنى الإلهي في لحظات الصعوبات والأزمات الشديدة كالفقدان والتردي الاقتصادي، حيث يكتشف هؤلاء الشباب في شخص المسيح مخلصا حقيقيا يمنحهم الرجاء والقدرة على الاستمرار. وحول طبيعة التعايش في هذه المنطقة المتعددة الأديان، لفت المطران جييه إلى أن الحضور الإسلامي والتنوع الثقافي في سان دوني لم يخلقا مناخا من التوتر، بل شجعا المسيحيين الشباب على الجرأة في التعبير عن إيمانهم والاعتزاز به بأسلوب هادئ ومحب خالي من العدائية. كما شدد أسقف أبرشية سان دوني على أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الرعاية اليوم هو حسن استقبال هؤلاء الموعوظين الجدد وإدماجهم الفعلي في محيط الكنيسة وتفعيل مواهبهم وتوفير المرافقة الروحية والإنسانية اللازمة لكي لا يشعروا بالعزلة. وعلى الصعيد التاريخي والرمزي، تطرق الأسقف إلى الجذور العريقة للأبرشية المتجذرة لأكثر من 1700 عام المقترنة بالسيرة التبشيرية واستشهاد القديس ديونيسيوس سان دوني ورفاقه، وأشار إلى المبادرة الجارية لإعادة بناء برج البازيليك التاريخية وصهر 4 أجراس جديدة في الساحة العامة أمام الكنيسة لتقرع معلنة الفرح والسلام والمناسبات الروحية وتربط تاريخ الكنيسة العريق بحاضرها الحي. واختتم الأسقف جييه حواره بالإعراب عن أمله الكبير في أن تشكل زيارة البابا لاوون 14 وأمسية الصلاة في ستاد دو فرانس حدثا جامعا ومناسبة لترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية بين جميع المكونات والسكان في المنطقة، مشيرا إلى مبادرة تشكيل مجموعات من سفراء البابا في المدارس الثانوية لتشمل طلابا مسيحيين وغير مسيحيين، والتي يتخيلها على النحو التالي: يدعو شابان كاثوليكيان 8 شباب من زملائهما غير الكاثوليك فيستعدون معا لأمسية الصلاة مع البابا ويشاركون فيها، ثم يناقشون في مدارسهم الثانوية ما استمعوا إليه. يعبر هذا التصرف المتواضع عن قناعة عميقة: الأديان لم تخلق لتغذية الحرب، بل إن لديها بشكل خاص رسالة بناء السلام. وهكذا يمكن لكنيسة تعيش كأقلية أن تبقى فرحة وشجاعة وقادرة على مد الجسور. في قراءة تفصيلية وعميقة للرسالة العامة الجديدة مانيفيكا أومانيتاس للبابا لاوون الرابع عشر والمخصصة لحماية الشخص البشري في زمن التطور التكنولوجي، أكدت لارا بيرسانو كالو المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية للقيادات الكاثوليكية أن النص البابوي يقدم خريطة طريق إيمانية وأخلاقية مفعمة بالرجاء، تعيد وضع الإنسان بكرامته الأزلية في قلب كل قرار وهيكلية وتنظيم تقني. وأوضحت بيرسانو كالو في حوار مطول مع موقع فاتيكان نيوز أن الأب الأقدس يستعيد ببراعة لاهوتية روح الرسالة التاريخية ريروم نوفاروم التي أطلقها البابا لاوون الثالث عشر إبان الثورة الصناعية لحماية العمال من الاستغلال، وينقل رؤيتها الأساسية إلى واقع الثورة الرقمية المعاصرة. ولفتت إلى أن الرسالة العامة لا تبدأ بالتقنية في حد ذاتها، بل تعود أولا بالبحث في جوهر الكائن البشري المخلوق على صورة الله ومثاله، مبينة أن الإشارات المباشرة للذكاء الاصطناعي لا تظهر إلا في الجزء الأخير من النص، مما يؤكد أن الهدف الأسمى هو إعادة التعريف بما يعنيه أن نكون بشرا في هذا العصر. وسلطت مديرة الأكاديمية الضوء على تجديد البابا لدور العقيدة الاجتماعية للكنيسة كمسار للتمييز الجماعي، مشددة على أن الذكاء الاصطناعي والتطور التقني ليسا محايدين من الناحية الأخلاقية، ولا يجوز أن يخضعا لمنطق السوق أو الكفاءة مجردة من القيم. وأضافت أن الرسالة ترسم معالم واضحة للوصول إلى خير العام عبر تفعيل مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية ومبدأ المساعدة الفرعية الذي يقرب عملية اتخاذ القرار من الأسر والمؤسسات المحلية والمدارس. كما دعت بيرسانو كالو إلى التأمل في دعوة البابا لإحداث ثورة تعليمية ورعوية تشترك فيها العائلة والمؤسسات الأكاديمية لمواجهة التحديات السلوكية الناجمة عن الشاشات والفرط الرقمي، حيث أكدت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في كيفية إدارة التقنية، بل في تنمية المهارات الإنسانية الفريدة التي يعجز الذكاء الاصطناعي عن محاكاتها كالتفكير النقدي والوعي الأخلاقي والحس الروحي والقدرة على التمييز. وفي قراءتها للفقرات المفصلية 110 حتى 113 من الرسالة العامة، توقفت بيرسانو كالو عند الطرح البابوي المبتكر لمفهوم نزع السلاح في العصر التكنولوجي، موضحة أن البابا لا يقصد التجريد العسكري التقليدي فحسب، بل يدعو إلى فك الارتباط بين القوة التكنولوجية وحق الهيمنة السياسية أو الاقتصادية. وأشارت إلى حزم البابا في تحذيره من خطورة احتكار البيانات والخوارزميات في أيدي جهات قليلة غير خاضعة للشفافية والديمقراطية، معيدة التأكيد على موقف الكنيسة الثابت بأن أي خوارزمية أو تقنية لا يمكنها أن تجعل من الحرب أمرا مقبولا من الناحية الأخلاقية. واختتمت لارا بيرسانو كالو تحليلها بالتركيز على التحديات الكبيرة التي تضعها الرسالة العامة أمام الكنيسة في إعداد وتأهيل الرعاة والعلمانيين والقادة الكاثوليك ليكونوا قادرين على فهم التحولات الثقافية والروحية للتكنولوجيا والتصدي للسطحية الرقمية. وأكدت أن التكنولوجيا رغم قدرتها على تسريع العلم وتسهيل مناحي الحياة ستبقى عاجزة عن تقديم المغفرة أو التعاطف أو الحب الحقيقي. وبناء عليه فإن مهمة الكنيسة الأساسية في هذا العصر تتجلى في ترسيخ حضارة المحبة وتأسيس فسحات حية للقاء والإصغاء المباشر وضمان ألا تفضي الفائقة الرقمية إلى عزلة إنسانية أو انفصال روحي.
1: عرفت البطريركية الكلدانية على موقعها الإلكتروني بترأس غبطة البطريرك ماربولوس الثاني نونا قداسا إلهيا لافتتاح السنة اليوبيلية بمناسبة مرور 25 سنة على استشهاد الأخت سيسيليا موشيحنة من راهبات بنات قلب يسوع الأقدس الكلدانيات. وأوضحت البطريركية أن غبطة البطريرك قد ترأس هذا الاحتفال أمس الاثنين 17 من آب أغسطس، وطلب غبطته في موعظته شفاعة الأخت الشهيدة من أجل الرهبنة، هي التي نالت إكليلين بحسب تقليدنا المشرقي حسب ما ذكر غبطته. إكليل البطولية الذي يكرس فيه المؤمن حياته للمسيح ويحفظ كلمته فيعلن من خلال حياته ملكوت الله، وإكليل الشهادة وهو أعظم الإكليلين، إذ يريق فيه المؤمن دمه من أجل المسيح. وأشار غبطة البطريرك ماربولوس الثالث نونا إلى أن الأخت سيسيليا نالت الإكليلين، وأن قداستها لم تبدأ من لحظة استشهادها، بل منذ لحظة نذورها حين ماتت عن العالم لتعيش مع المسيح. ولذلك فإن موتها لم يكن نهاية مأساوية، بل تتويجا لمسيرة عطائها. وأضاف غبطته حسب ما واصلت البطريركية الكلدانية على موقعها الإلكتروني مجيبا على التساؤل حول سبب استشهادها، أن الله لم يتخلى عنها، بل لأنها كانت قد أعطته كل شيء مسبقا في حياتها، فجاء الاستشهاد ليحملها إليه بحياتها كاملة. ودعا غبطة البطريرك المؤمنين إلى أن يجعلوا من حياتهم تقدمة يومية على مثال الأخت سيسيليا التي تشبهت في حياتها بالعذارى الحكيمات الوارد ذكرهن في الإنجيل، وأن يتحلوا بالفضائل التي عاشتها في تكريسها.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في بازيليك القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول:
2: Il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II.
1: يكرس الفصل السادس من دستور المجمع المقدس الصادر عن المجمع الفاتيكاني الثاني للموسيقى المقدسة، ويؤكد فيه أن التقليد الموسيقي للكنيسة بأسرها يشكل كنزا لا يقدر بثمن يفوق غيره من التعبيرات الفنية، ولا سيما لأن الترنيم المقدس المرتبط بالكلمات يشكل جزءا ضروريا ومتمما للطقوس الإلهية الاحتفالية. ويوضح: وتكون الموسيقى المقدسة أكثر قداسة كلما ارتبطت وثيقا بالعمل الليتورجي، سواء بإعطائها للصلاة تعبيرا أكثر عذوبة وتعزيزها للوحدة، أم بإطفائها جلالا أعظم على الطقوس المقدسة. تابع الأب الأقدس يقول: نجد هنا جوهر التعليم المجمعي الذي يؤكد ويعمق وظيفة خدمة الموسيقى في الليتورجية، والتي كان قد سلط الضوء عليها القديس بيوس العاشر في الرسالة البابوية Inter Solicitudinis. فالموسيقى في الواقع هي جزء من العمل الليتورجي وليست مجرد زينة للاحتفال.
2: Nella liturgia cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle dei fratelli e con Dio nella partecipazione.
1: وفي الليتورجية يعتبر الترنيم والعزف صلاة تناغم بين قلب المؤمن وقلوب إخوته وأخواته ومع الله في مشاركة فعالة في السر الذي يتم الاحتفال به. وبشكل خاص تعبر الموسيقى عن البعد العاطفي للصلاة، كما يقول القديس أغسطينوس: كانتاري أمانتيس إست، أي الترنيم هو شأن من يحب. وهذا أمر في غاية الأهمية، لأنه يساعد على فتح القلب لعمل نعمة الله والسماح لها بتشكيله. كذلك يعزز الترنيم الشركة الكنسية، فمن خلال تناغم الأصوات يساهم في توحيد القلوب، متجاوزا الفوارق بين الأشخاص وجامعا الجميع في تسبيح الله، وبذلك يصبح تجليا للكنيسة وإظهارا ملموسا للشركة التي تنتمي إلى جوهر طبيعتها. أضاف الحبر الأعظم يقول: من هذه القيمة اللاهوتية العميقة للترنيم المقدس بوصفه جزءا لا يتجزأ من العمل الليتورجي تنبع بعض المتطلبات، أولها أنه بعيدا عن صرعات العصر أو الحساسيات الخاصة للمؤلفين، يجب أن يستجيب الترنيم على كافة المستويات لما هو أكثر ملائمة للحظة الاحتفالية. أما الشكل ولا سيما في جانبه اللحني فيجب أن يكون نبيلا وبسيطا في الوقت عينه وذو جودة موسيقية عالية وسهل الأداء، لا سيما عندما يكون مخصصا لكي ترنمه الجماعة بأسرها. وللسبب نفسه يوصي المجمع بأن تكون النصوص أيضا ملائمة وعميقة وواضحة الفهم في الوقت عينه، ومستوحاة بشكل رئيسي من الكتاب المقدس والكتب الليتورجية والتقليد الروحي للكنيسة. ويجب السهر على هذا الأمر لكي تبقى حية وتنمو الديناميكية التي يعبر عنها المبدأ القديم Lex Orandi Lex Credendi، أي أن قانون الصلاة هو أيضا قانون الإيمان. تابع الأب الأقدس يقول: يخصص دستور المجمع المقدس فسحة واسعة لموضوع المشاركة الفعالة للمؤمنين، فهذه المشاركة يجب أن تفهم انطلاقا من وعي أعظم بالسر الذي يتم الاحتفال به وعلاقته بالحياة اليومية، في روح من الارتداد المستمر الذي يجب أن يطبع حياة جميع المؤمنين. أما بالنسبة للطريقة العملية التي يمكن بها تحقيق ذلك من خلال الدور الخاص للموسيقى المقدسة، فيقدم الدستور إجابة واضحة: ليتم الاعتناء بهتافات المؤمنين والأجوبة وترتيل المزامير والأنتيفونات والترانيم والصمت المقدس، ويحث كل شخص سواء كان كاهنا أم مؤمنا على القيام بكل ما هو من اختصاصه فقط وفقا لطبيعة الطقس والنظم الليتورجية في توازن متناغم بين مختلف الخدمات والتدخلات المتنوعة ولحظات الصمت، كما يولي المجمع قيمة كبيرة للترنيم الجريجوري دون أن يستبعد من الاحتفال الأجناس الأخرى للموسيقى المقدسة، ويوجه اهتمام خاص أيضا لآلة الأورغن في حين يسمح باستخدام الآلات الأخرى بشرط أن تكون ملائمة للاستعمال المقدس أو قادرة على التكيف معه وأن تتطلب

0: كنيسة سكولا كانتوروم بوصفها أداة رعوية يوصى بتعزيزها وتكمن في الحرص على الأداء الدقيق للأجزاء المخصصة لها وفقا لأنواع الترانيم المختلفة وتعزيز المشاركة الفعالة للمؤمنين في الترنيم. ولهذه الغاية تابع الأب الأقدس يقول: فإن مؤلف الموسيقى المقدسة مدعو إلى معرفة التراث الموسيقي للكنيسة والحفاظ عليه وإلى الاستلهام منه لإحياء مؤلفات جديدة في خدمة الليتورجية مع احترام الحساسية المعاصرة والتقاليد الثقافية المختلفة، وذلك لتنقية العبادة من الشوائب الأسلوبية ومن أشكال التعبير الإهمالية ومن الموسيقى والنصوص الرديئة التي لا تتوافق مع عظمة العمل الذي يتم القيام به، ولضمان الكرامة والجودة الأسلوبية للموسيقى الليتورجية. ولكل هذه الأسباب يوصي أباء المجمع بتعزيز التنشئة والممارسة للموسيقى المقدسة في الإكليريكيات وفي بيوت ابتداء الرهبان والراهبات وفي المعاهد اللاهوتية وكذلك في المؤسسات والمدارس الكاثوليكية الأخرى، وبضمان تنشئة ليتورجية صلبة للموسيقيين والمرنمين. وختم البابا لاوون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد أولى أباء الكنيسة اهتماما كبيرا للترنيم الليتورجي الذي يعد رمزا للوحدة الكنسية، لذلك يمكننا أن نختتم بهذه العبارات الجميلة للقديس إغناطيوس الإنطاقي: أنتم كل واحد على حدة تصبحون جوقة لكي تغنوا بانسجام في التناغم متخذين نغمة الله في الوحدة بصوت واحد من خلال يسوع المسيح إلى الآب لكي يسمعكم، ومن خلال الأعمال الصالحة التي تقومون بها يدرك أنكم أعضاء في ابنه. وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين حيا الأب الأقدس المؤمنين بلغات عديدة، وفي تحيته باللغة الإيطالية قال البابا لاوون الرابع عشر:
1: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace.
0: أود أن أدعو كل فرد منكم إلى أن ينمي دائما في نفسه وعيا حقيقيا بالسلام.
1: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarlo.
0: فليكن في علمكم بصدق أن السلام هو عطية ثمينة وعظيمة، وأن تحقيقه يتطلب التزاما قويا ومستمرا من خلال السير بأمانة وصدق على الطرق التي تبنيه وترسخه في المجتمع.
2: بعث البابا ببرقية تعزية إلى أسقفي أبرشيتي بيريزميل وريزكي ببولندا على أثر حادث سير وقع في المجر وذهب ضحيته حجاج بولنديون من الأبرشيتين خلال عودتهم من رحلة حج من ميديغوري. البرقية البابوية حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ووجهت إلى المطرانين أدم سال ويان أتروبا، وأكد فيها الحبر الأعظم قربه الروحي من عائلات الضحايا موكلا القتلى إلى رحمة الله اللامتناهية وسائلا الرب أن يعزي العائلات المفجوعة. وجاء في البرقية أن لاوون الرابع عشر تلقى بحزن كبير نبأ الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 12 شخصا فيما أصيب 10 آخرون بجراح بالغة. وأضاف البابا أن هؤلاء الأخوة والأخوات وخلال عودتهم من رحلة حج إيمانية أنهوا مسيرة حجهم الأرضي، كما سأل الحبر الأعظم للضحايا شفاعة العذراء مريم سيدة تشيستوكوفا، ومنح الجرحى وعائلات الضحايا فيض بركاته الرسولية كعلامة لقربه الوالدي وللرجاء المسيحي. الأنباء الواردة من المجر تفيد بأن حادث السير وقع ليلة 15/16 من آب أغسطس الجاري على الطريق السريع في منطقة ميزو كيريستيس التي تقع على بعد 140 كيلومترا شرق العاصمة بودابست. وتقول السلطات المحلية أن التحقيقات ما تزال جارية للتعرف على ملابسات الحادث، مع العلم أن الحافلة التي كانت تقل 59 شخصا انحرفت عن مسارها وسقطت في مجرى مائي على جانب الطريق وانقلبت على نفسها. وقد سارع مجلس أساقفة بولندا والمجر للتعبير عن تعازيهما وتضامنهما مع الجرحى ومع ذوي الضحايا.

0: نشرت بطريركية القدس للاتين على موقعها الإلكتروني تغطية لزيارة قام بها غبطة البطريرك الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا إلى مقاطعة بوليا الإيطالية من 12 حتى 14 من آب أغسطس. وقد بدأت الزيارة بلحظة تأمل وصلاة في مونوبولي، ليتوجه بعدها غبطة البطريرك إلى أليسانو لتكريم المثال النبوي للمطران تونينو بيلو شاهد السلام الحقيقي. ثم كانت سانتا ماريا دي لوكا المحطة الثالثة في هذه الزيارة، حيث التقى الكاردينال بيتسابالا الشباب من منطقة البحر المتوسط. وعرفت البطريركية على موقعها الإلكتروني بترأس غبطة البطريرك الاحتفال الختامي للمخيم الذي أطلق عليه اسم ميثاق لوكا. وأضاف الموقع الإلكتروني وفي عظته وضع الكاردينال أمام الشباب سؤالا اعتبره جوهريا في زمن الحروب والانقسامات: أين أنت أيها الإنسان؟ داعيا إلى مواجهة فقدان الإنسانية الذي تغذيه النزاعات، وإلى إدراك أن السلام لا يصنعه أصحاب السلطة وحدهم، بل يبدأ من الاختيار الحر والمسؤول لكل إنسان. ووصلت البطريركية، وتوقف بيتسابالا عند رمزية سانتا ماريا دي لوكا المطلة على البحر، واصفا إياها بأنها أرض تعرف معنى الحدود والاستقبال، الرحيل والوصول. وأشاد بالشباب المشاركين والتزامهم باللقاء والحوار، معتبرا حضورهم علامة صغيرة لكنها ثمينة وسط واقع يثقله العنف والخوف وانعدام الثقة. وقال: إنها علامة صغيرة مهمة وثمينة تنقذ وسط هذا البحر من العنف والشكوك والمخاوف التي تبدو غالبا أكبر منا، وتحافظ على منظور سليم وجميل للحياة واللقاء والحوار. وانطلق بطريرك القدس للاتين في عظته من روايتي سفر التكوين والبشارة، ليتوقف عند السؤال الذي يوجهه الله إلى الإنسان حسب ما تابعت البطريركية على موقعها الإلكتروني. وأشار إلى أن المآسي التي شهدتها الأرض المقدسة في الفترة الأخيرة دفعت كثيرين بمن فيهم المؤمنين إلى التساؤل عن حضور الله وسط كل هذا الألم. وقال: كثيرا ما يتساءل الناس في الأرض المقدسة بعد المآسي التي شهدناها في الآونة الأخيرة، وحتى مؤمنون، أين الله في كل هذا؟ وأضاف: وأنا أجيب بسؤال الله، ليس أين الله، بل أين أنت أيها الإنسان؟ ماذا فعلنا بإنسانيتنا؟ ورأى بيتسابالا أن هذا السؤال يدعو الإنسان إلى الخروج من شلل الخوف واستعادة كرامته بوصفه ابنا لله ومخلوقا على صورته ومثاله. ووصلت البطريركية، وحذر الكاردينال بشدة من مسار نزع الإنسانية عن الآخر الذي تقود إليه الحروب، حين لا يعود الإنسان يرى في الآخر أخاً بل عدواً أو هدفاً ينبغي القضاء عليه. وفي مقابل هذا الواقع دعا إلى استعادة النظرة المسيحية إلى الإنسان التي تنطلق من كرامته غير القابلة للمساومة ومن حقيقة أنه مخلوق على صورة الله. وتوقف غبطة البطريرك عند معنى الحرية من خلال المقارنة بين آدم والعذراء مريم. فبينما اختبأ آدم بعض الخطيئة بدافع الخوف، استقبلت مريم في البشارة دعوة الله إلى ألا تخاف، وقبلت دعوتها بحرية. ورأى الكاردينال أن هذا الموقف يشكل جوهر الشهادة المسيحية في عالم اليوم، ولاسيما فيما يتعلق ببناء السلام، وشدد على أن السلام ليس مسؤولية يمكن إلقاؤها بالكامل على أصحاب القرار والقوى السياسية، بل هو اختيار شخصي ويومي يبدأ من كل إنسان ويتغذى من الثقة بكلمة الله. وفي حديثه عن الألم الذي تعيشه غزة والضفة الغربية وسائر المناطق المجروحة بالحروب، أكد بطريرك القدس أن الكنيسة مدعوة حتى وسط الدموع إلى أن تكون قادرة على إنجاب الحياة. وقال للشباب: الله لا يمحو البكاء، ولن يكون سعيدا أبدا ببكاء الإنسان، لكنه يستطيع أن يعلمنا، وهو يعلمنا بالفعل كيف نعيش داخل بكاء الإنسان وداخل ألمنا بطريقة مختلفة. واختتم غبطة البطريرك بنداء قوي إلى الشباب للعيش بثبات وانفتاح في آن واحد، داعيا إياهم إلى أن تكون لهم ظهور مستقيمة ولكن أياد مفتوحة دائما نحو الآخر. نظم مجلس الكنائس العالمي في 13 من آب أغسطس لقاء عبر الشبكة لمناسبة اليوم المسكوني الدولي للشباب 2026. ووجه الأمين العام للمجلس القس جيري بيلاي رسالة إلى المشاركين في اللقاء الذي اختير موضوعه خلق فسحات مداواة، إصلاح، تمكين، تقوية، ازدهار. وتوقف عند هذا الموضوع مشيرا إلى أنه يتكلم بعمق إلى الواقع الذي يواجهه الشباب اليوم. وأشار الأمين العام إلى أن كثيرين يواجهون في العالم تبعات النزاعات والعنف، التمييز، المصاعب الاقتصادية، مشاكل نفسية والقلق بسبب المناخ وعدم يقين حول المستقبل، إلا أن الكثير من الشباب يبدون في المقابل شجاعة كبيرة، مقاومة، شفقة ورجاء. ووصل قائلا للشباب إنهم يشيدون جماعات عناية ويعملون من أجل السلام، يحمون الخليقة، يدعون إلى العدل ويقفون إلى جانب الضعفاء. وفي عودة إلى الموضوع محور اللقاء، قال القس بيلاي إنه يقدم إطارا هاما، فالإصلاح يدعونا إلى تصحيح ما كسرنا، العلاقات، الجماعات، الثقة، الكرامة والعلاقة مع الخليقة. أما التمكين فهو تحد لنا كي نوفر لكم أنتم الشباب، قال الأمين العام، فرصا للتكلم والقيادة وتشكيل حياة كنائسنا. أما التقوية حسب ما تابع فتذكرنا بأن المداواة تتم من خلال جماعات مرافقة ودعم وانتماء. ثم يأتي الازدهار الذي يذكرنا بأن الله يريد لنا لا فقط أن نعيش بل أن نختبر الحياة بملئها. ووصل الأمين العام أن علينا كمجلس كنائس عالمي وككنائس عبر العالم أن نتساءل كيف يمكننا أن نصبح فسحات مداواة؟ وأعرب هنا عن قناعته بأن هذا يبدأ من الإصغاء، وعلى هذا الإصغاء أن يقود إلى الفعل. وتابع أن على الكنائس أن تكون أماكن يعلم الشباب أنهم ينتمون إليها، حيث يمكن مناقشة المشاكل بدون إدانة، وحيث يجد من يعاني المرافقة والرجاء. هذا وأراد القس بيلاي التأكيد للشباب المشاركين في هذا اللقاء على أنهم ليسوا مجرد مستقبلين للمداواة، بل هم عناصر مداواة. وأضاف أنهم من خلال التزامهم من أجل العدالة والسلام ولصالح الخليقة والجماعة يخلقون فسحات مداواة. ثم ختم الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي رسالته إلى المشاركين في اللقاء الذي عقد عبر الشبكة 13 من آب أغسطس لمناسبة اليوم المسكوني الدولي للشباب 2026، داعيا إلى جعل الموضوع محور اللقاء التزاما، أي الإصلاح والتمكين والتقوية وتأسيس جماعات يمكن فيها للجميع أن يزدهروا.
1: يتدهور الوضع الإنساني في الضفة الغربية بسرعة بحسب تحذير جديد أطلقه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع تزايد العمليات العسكرية وأعمال العنف والصعوبات التي تواجه السكان الفلسطينيين. في شمال الضفة الغربية أمرت القوات الإسرائيلية نحو 10 عائلات فلسطينية في حي جبل النصر بمدينة طول كرم بإخلاء منازلها لمدة 7 ساعات خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية بالقرب من مخيم نور شمس للاجئين. وخلال العمليات العسكرية قامت جرافات تابعة للجيش بحفر جزء من الطريق، ما أدى إلى إلحاق أضرار بشبكات المياه والصرف الصحي. وقد تولت فرق البلدية إصلاح هذه الشبكات بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. هذا وتشكل المياه أيضا محور الأزمة في بلدة قصرة بالقرب من نابلس، حيث تعيش عائلتان تحت حصار مستمر منذ أكثر من أسبوع من جانب المستوطنين الإسرائيليين، فيما بات من الصعب عليهما بل ومن شبه المستحيل مغادرة منزليهما. وتخشى العائلتان نفاد مخزونهما من المياه خلال الساعات المقبلة، كما تشكوان من نقص الأدوية. في غضون ذلك تتوالى الأنباء الحكية عن أعمال عنف جديدة من مناطق أخرى في الضفة الغربية، إذ تعرضت سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لهجوم من قبل مستوطنين في تل الرميدة. كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بإحراق أراض وإصابة شابين، إضافة إلى تعرض شبكة مياه لهجوم في منطقة طوباس. لكن ما أثار صدمة خاصة خلال الساعات الأخيرة وفقا لمنظمة الأمم المتحدة هو العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي. ففي بلدة قباطية جنوب جنين أقر الجيش الإسرائيلي بأنه خلال مداهمة للمنطقة جرى توقيف عدد من الفلسطينيين لاستجوابهم، وتم التعرف إليهم من خلال كتابة أرقام على أجسادهم أو على جباههم. وأوردت صحيفة هآريتس الإسرائيلية هذه الواقعة ونشرت صورة لفلسطيني وقد كتب الرقم 44 على جبهته. أوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أكد أن الفلسطينيين الذين أوقفتهم القوات لاستجوابهم كانوا يرقمون، وقد وصف الجيش الإسرائيلي الواقعة بأنها خطيرة. من جهته وصف النائب عن حزب تعال أحمد الطيبي في منشور على منصة إكس ما حدث بأنه صادم ومقزز، وقال إن جنودا وضباطا كتبوا أرقام تعريف على جباه فلسطينيين في قباطية قبل استجوابهم. واعتبر الطيبي أن ما حدث يمثل شكلا من أشكال نزع الإنسانية، إذ يمحو الإنسان ويحوله إلى رقم، مضيفا أن الصورة تذكر بفترات مظلمة على حد قوله وأنها يجب أن تصدم الجميع. على صعيد آخر، تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، خصوصا وأن السلطة الفلسطينية مضطرة إلى خفض رواتب الموظفين وتقليص الخدمات العامة في وقت يؤدي فيه ارتفاع البطالة والقيود المفروضة على حركة التنقل ونقص الأدوية إلى زيادة تدهور الظروف المعيشية للسكان. هذا وعاد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي إلى التنديد بأعمال العنف الممارسة على يد المستوطنين، ودافع عن قراره قبل أيام، ووصف المسؤولين عن حصار قسرى بأنهم إرهابيون إسرائيليون. هذا وقال الدبلوماسي الأمريكي إن هذه الأفعال تندرج ضمن التعريف الأمريكي للإرهاب، عندما يكون هدفها دفع الناس إلى الخوف على حياتهم وتغيير سلوكهم. وأوضح السفير هاكبي في الوقت نفسه أن الأمر يتعلق بأقلية صغيرة جدا، متهما إياها بإلحاق الضرر بإسرائيل وبالشعب اليهودي عموما. في غضون ذلك تمتد حالة التوتر إلى جبهات إقليمية أخرى. ففي قطاع غزة أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 6 أشخاص بينهم طفل في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشاطئ بالقرب من ميناء مدينة غزة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قادة في حركة حماس كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية. وفي الشمال عادت الجبهة السورية إلى الواجهة، إذ أبلغت دمشق الأمم المتحدة بأن الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب تمثل عدوانا إسرائيليا. وأفادت وكالة أكسيوس نقلا عن مصدر إسرائيلي أن العملية هدفت إلى منع تعزيز الوجود العسكري التركي في سوريا، مع أن أنقرة نفت وجود قوات لها في هذه القاعدة المستهدفة، متهمة الدولة العبرية باستخدام ذرائع لضرب الدول المجاورة.
2: تستضيف منغوليا الدورة 17 لمؤتمر الأطراف كوب 17 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عاصمتها أولان باتور من 17 وحتى 28 من آب أغسطس لعام 2026 تحت شعار استعادة الأرض استعادة الأمل. ويجمع المؤتمر مندوبين من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى جانب قادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والعلماء والشباب والشعوب الأصلية، وذلك لإيجاد حلول للتحديات المترابطة المتمثلة في التصحر وتدهور الأراضي والجفاف. إدراكا منهم أن استصلاح الأراضي ضروري أيضا للحد من عدم الاستقرار ومنع النزوح وتعزيز الأمن البشري والوطني في المناطق المعرضة للخطر.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في بازيليك القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول:
2: Il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II.
1: يكرس الفصل السادس من دستور المجمع المقدس الصادر عن المجمع الفاتيكاني الثاني للموسيقى المقدسة، ويؤكد فيه أن التقليد الموسيقي للكنيسة بأسرها يشكل كنزا لا يقدر بثمن يفوق غيره من التعبيرات الفنية، ولا سيما لأن الترنيم المقدس المرتبط بالكلمات يشكل جزءا ضروريا ومتمما للطقوس الإلهية الاحتفالية. ويوضح: وتكون الموسيقى المقدسة أكثر قداسة كلما ارتبطت وثيقا بالعمل الليتورجي، سواء بإعطائها للصلاة تعبيرا أكثر عذوبة وتعزيزها للوحدة، أم بإطفائها جلالا أعظم على الطقوس المقدسة. تابع الأب الأقدس يقول: نجد هنا جوهر التعليم المجمعي الذي يؤكد ويعمق وظيفة خدمة الموسيقى في الليتورجية، والتي كان قد سلط الضوء عليها القديس بيوس العاشر في الرسالة البابوية إنتر سوليشيتودينيس. فالموسيقى في الواقع هي جزء من العمل الليتورجي وليست مجرد زينة للاحتفال.
2: Nella liturgia cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle dei fratelli e con Dio nella partecipazione.
1: وفي الليتورجية يعتبر الترنيم والعزف صلاة تناغم بين قلب المؤمن وقلوب إخوته وأخواته ومع الله في مشاركة فعالة في السر الذي يتم الاحتفال به. وبشكل خاص تعبر الموسيقى عن البعد العاطفي للصلاة، كما يقول القديس أغسطينوس: كانتاري أمانتيس إست، أي الترنيم هو شأن من يحب. وهذا أمر في غاية الأهمية، لأنه يساعد على فتح القلب لعمل نعمة الله والسماح لها بتشكيله. كذلك يعزز الترنيم الشركة الكنسية، فمن خلال تناغم الأصوات يساهم في توحيد القلوب، متجاوزا الفوارق بين الأشخاص وجامعا الجميع في تسبيح الله، وبذلك يصبح تجليا للكنيسة وإظهارا ملموسا للشركة التي تنتمي إلى جوهر طبيعتها. أضاف الحبر الأعظم يقول: من هذه القيمة اللاهوتية العميقة للترنيم المقدس بوصفه جزءا لا يتجزأ من العمل الليتورجي تنبع بعض المتطلبات. أولها أنه بعيدا عن صرعات العصر أو الحساسيات الخاصة للمؤلفين، يجب أن يستجيب الترنيم على كافة المستويات لما هو أكثر ملائمة للحظة الاحتفالية. أما الشكل ولا سيما في جانبه اللحني فيجب أن يكون نبيلا وبسيطا في الوقت عينه، وذو جودة موسيقية عالية وسهل الأداء، لا سيما عندما يكون مخصصا لكي ترنمه الجماعة بأسرها. وللسبب نفسه يوصي المجمع بأن تكون النصوص أيضا ملائمة وعميقة وواضحة الفهم في الوقت عينه، ومستوحاة بشكل رئيسي من الكتاب المقدس والكتب الليتورجية والتقليد الروحي للكنيسة. ويجب السهر على هذا الأمر لكي تبقى حية وتنمو الديناميكية التي يعبر عنها المبدأ القديم Lex Orandi Lex Credendi، أي أن قانون الصلاة هو أيضا قانون الإيمان. تابع الأب الأقدس يقول: يخصص دستور المجمع المقدس فسحة واسعة لموضوع المشاركة الفعالة للمؤمنين، فهذه المشاركة يجب أن تفهم انطلاقا من وعي أعظم بالسر الذي يتم الاحتفال به وعلاقته بالحياة اليومية، في روح من الارتداد المستمر الذي يجب أن يطبع حياة جميع المؤمنين. أما بالنسبة للطريقة العملية التي يمكن بها تحقيق ذلك من خلال الدور الخاص للموسيقى المقدسة، فيقدم الدستور إجابة واضحة: ليتم الاعتناء بهتافات المؤمنين والأجوبة وترتيل المزامير والأنتيفونات والترانيم والصمت المقدس، ويحث كل شخص سواء كان كاهنا أم مؤمنا على القيام بكل ما هو من اختصاصه فقط وفقا لطبيعة الطقس والنظم الليتورجية في توازن متناغم بين مختلف الخدمات والتدخلات المتنوعة ولحظات الصمت، كما يولي المجمع قيمة كبيرة للترنيم الجريجوري دون أن يستبعد من الاحتفال الأجناس الأخرى للموسيقى المقدسة، ويوجه اهتمام خاص أيضا لآلة الأورغن في حين يسمح باستخدام الآلات الأخرى بشرط أن تكون ملائمة للاستعمال المقدس أو قادرة على التكيف معه وأن تتوافق مع كرامة الهيكل وتساهم حقا في بنيان المؤمنين. أضاف الحبر الأعظم يقول: يعد موضوع الانثقاف أحد المواضيع التي تحظى بأهمية كبيرة في الإصلاح المجمعي بما في ذلك في مجال الموسيقى المقدسة، ويشدد بوجه خاص فيما يتعلق بالتقاليد الموسيقية للشعوب والثقافات المختلفة على أهمية أخذها جديا بعين الاعتبار كجزء من الحياة الدينية والاجتماعية للأشخاص، ولذلك يوصي من جهة بتطوير تربية حسية دينية ملائمة لدى الجميع، ومن جهة أخرى بتعزيز بقدر الإمكان الموسيقى التقليدية لتلك الشعوب سواء في المدارس أم في الأعمال المقدسة، كما يتم الاعتراف أيضا بمهمة خاصة في السياق الليتورجي لجوقة الكنيسة سكولا كانتوروم بوصفها أداة رعوية يوصى بتعزيزها وتكمن في الحرص على الأداء الدقيق للأجزاء المخصصة لها وفقا لأنواع الترانيم المختلفة وتعزيز المشاركة الفعالة للمؤمنين في الترنيم. ولهذه الغاية تابع الأب الأقدس يقول: فإن مؤلف الموسيقى المقدسة مدعو إلى معرفة التراث الموسيقي للكنيسة والحفاظ عليه وإلى الاستلهام منه لإحياء مؤلفات جديدة في خدمة الليتورجية مع احترام الحساسية المعاصرة والتقاليد الثقافية المختلفة، وذلك لتنقية العبادة من الشوائب الأسلوبية ومن أشكال التعبير الإهمالية ومن الموسيقى والنصوص الرديئة التي لا تتوافق مع عظمة العمل الذي يتم القيام به ولضمان الكرامة والجودة الأسلوبية للموسيقى الليتورجية. ولكل هذه الأسباب يوصي أباء المجمع بتعزيز التنشئة والممارسة للموسيقى المقدسة في الإكليريكيات وفي بيوت ابتداء الرهبان والراهبات وفي المعاهد اللاهوتية وكذلك في المؤسسات والمدارس الكاثوليكية الأخرى، وبضمان تنشئة ليتورجية صلبة للموسيقيين والمرنمين. وختم البابا لاوون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد أولى أباء الكنيسة اهتماما كبيرا للترنيم الليتورجي الذي يعد رمزا للوحدة الكنسية، لذلك يمكننا أن نختتم بهذه العبارات الجميلة للقديس إغناطيوس الإنطاقي: أنتم كل واحد على حدة تصبحون جوقة لكي تغنوا بانسجام في التناغم متخذين نغمة الله في الوحدة بصوت واحد من خلال يسوع المسيح إلى الآب لكي يسمعكم، ومن خلال الأعمال الصالحة التي تقومون بها يدرك أنكم أعضاء في ابنه. وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين حيا الأب الأقدس المؤمنين بلغات عديدة، وفي تحيته باللغة الإيطالية قال البابا لاوون الرابع عشر:
2: Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace.
1: أود أن أدعو كل فرد منكم إلى أن ينمي دائما في نفسه وعيا حقيقيا بالسلام.
2: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un

مثال وايان أتروبا، وأكد فيها الحبر الأعظم قربه الروحي من عائلات الضحايا، موكلا القتل إلى رحمة الله اللامتناهية، وسائلا الرب أن يعزي العائلات المفجوعة. وجاء في البرقية أن لاوون الرابع عشر تلقى بحزن كبير نبأ الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 12 شخصا، فيما أصيب 10 آخرون بجراح بالغة. وأضاف البابا أن هؤلاء الأخوة والأخوات وخلال عودتهم من رحلة حج إيمانية أنهوا مسيرة حجهم الأرضي، كما سأل الحبر الأعظم للضحايا شفاعة العذراء مريم سيدة تشيستوكوفا، ومنح الجرحى وعائلات الضحايا فيض بركاته الرسولية كعلامة لقربه الوالدي وللرجاء المسيحي. الأنباء الواردة من المجر تفيد بأن حادث السير وقع ليلة 15/16 من آب أغسطس الجاري على الطريق السريع في منطقة ميزو كيريستيس التي تقع على بعد 140 كيلومترا شرق العاصمة بودابست. وتقول السلطات المحلية إن التحقيقات ما تزال جارية للتعرف على ملابسات الحادث، مع العلم أن الحافلة التي كانت تقل 59 شخصا انحرفت عن مسارها وسقطت في مجرى مائي على جانب الطريق وانقلبت على نفسها. وقد سارع مجلس أساقفة بولندا والمجر للتعبير عن تعازيهما وتضامنهما مع الجرحى ومع ذوي الضحايا. يتدهور الوضع الإنساني في الضفة الغربية بسرعة بحسب تحذير جديد أطلقه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع تزايد العمليات العسكرية وأعمال العنف والصعوبات التي تواجه السكان الفلسطينيين. في شمال الضفة الغربية أمرت القوات الإسرائيلية نحو 10 عائلات فلسطينية في حي جبل النصر بمدينة طول كرم بإخلاء منازلها لمدة 7 ساعات خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية بالقرب من مخيم نور شمس للاجئين. وخلال العمليات العسكرية قامت جرافات تابعة للجيش بحفر جزء من الطريق، ما أدى إلى إلحاق أضرار بشبكات المياه والصرف الصحي. وقد تولت فرق البلدية إصلاح هذه الشبكات بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. هذا وتشكل المياه أيضا محور الأزمة في بلدة قصرة بالقرب من نابلس، حيث تعيش عائلتان تحت حصار مستمر منذ أكثر من أسبوع من جانب المستوطنين الإسرائيليين، فيما بات من الصعب عليهما بل ومن شبه المستحيل مغادرة منزليهما. وتخشى العائلتان نفاد مخزونهما من المياه خلال الساعات المقبلة، كما تشكوان من نقص الأدوية. في غضون ذلك تتوالى الأنباء الحاكية عن أعمال عنف جديدة من مناطق أخرى في الضفة الغربية، إذ تعرضت سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لهجوم من قبل مستوطنين في تل الرميدة. كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بإحراق أراض وإصابة شابين، إضافة إلى تعرض شبكة مياه لهجوم في منطقة طوباس. لكن ما أثار صدمة خاصة خلال الساعات الأخيرة وفقا لمنظمة الأمم المتحدة هو العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي. ففي بلدة قباطيا جنوب جنين أقر الجيش الإسرائيلي بأنه خلال مداهمة للمنطقة جرى توقيف عدد من الفلسطينيين لاستجوابهم، وتم التعرف إليهم من خلال كتابة أرقام على أجسادهم أو على جباههم. وأوردت صحيفة هآريتس الإسرائيلية هذه الواقعة ونشرت صورة لفلسطيني وقد كتب الرقم 44 على جبهته. أوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أكد أن الفلسطينيين الذين أوقفتهم القوات لاستجوابهم كانوا يرقمون، وقد وصف الجيش الإسرائيلي الواقعة بأنها خطيرة.

0: من جهته وصف النائب عن حزب تعال أحمد الطيبي في منشور على منصة إكس ما حدث بأنه صادم ومقزز، وقال أن جنودا وضباطا كتبوا أرقام تعريف على جباه فلسطينيين في قباطية قبل استجوابهم. واعتبر الطيبي أن ما حدث يمثل شكلا من أشكال نزع الإنسانية، إذ يمحو الإنسان ويحوله إلى رقم، مضيفا أن الصورة تذكر بفترات مظلمة على حد قوله، وأنها يجب أن تصدم الجميع. على صعيد آخر، تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، خصوصا وأن السلطة الفلسطينية مضطرة إلى خفض رواتب الموظفين وتقليص الخدمات العامة في وقت يؤدي فيه ارتفاع البطالة والقيود المفروضة على حركة التنقل ونقص الأدوية إلى زيادة تدهور الظروف المعيشية للسكان. هذا وعاد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي إلى التنديد بأعمال العنف الممارسة على يد المستوطنين، ودافع عن قراره قبل أيام، ووصف المسؤولين عن حصار قسرى بأنهم إرهابيون إسرائيليون. هذا وقال الدبلوماسي الأمريكي إن هذه الأفعال تندرج ضمن التعريف الأمريكي للإرهاب، عندما يكون هدفها دفع الناس إلى الخوف على حياتهم وتغيير سلوكهم. وأوضح السفير هاكبي في الوقت نفسه أن الأمر يتعلق بأقلية صغيرة جدا، متهما إياها بإلحاق الضرر بإسرائيل وبالشعب اليهودي عموما. في غضون ذلك تمتد حالة التوتر إلى جبهات إقليمية أخرى، ففي قطاع غزة أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 6 أشخاص بينهم طفل في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشاطئ بالقرب من ميناء مدينة غزة. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قادة في حركة حماس كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية. وفي الشمال عادت الجبهة السورية إلى الواجهة، إذ أبلغت دمشق الأمم المتحدة بأن الغارات التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في محافظة إدلب تمثل عدوانا إسرائيليا. وأفادت وكالة أكسيوس نقلا عن مصدر إسرائيلي أن العملية هدفت إلى منع تعزيز الوجود العسكري التركي في سوريا، مع أن أنقرة نفت وجود قوات لها في هذه القاعدة المستهدفة، متهمة الدولة العبرية باستخدام ذرائع لضرب الدول المجاورة.
1: تستضيف منغوليا الدورة 17 لمؤتمر الأطراف COP17 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عاصمتها أولان باتور من 17 وحتى 28 من آب أغسطس لعام 2026 تحت شعار استعادة الأرض استعادة الأمل. ويجمع المؤتمر مندوبين من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى جانب قادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والعلماء والشباب والشعوب الأصلية، وذلك لإيجاد حلول للتحديات المترابطة المتمثلة في التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، إدراكا منهم أن استصلاح الأراضي ضروري أيضا للحد من عدم الاستقرار ومنع النزوح وتعزيز الأمن البشري والوطني في المناطق المعرضة للخطر.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.